الناس اللي بغا لسه ات يتوريا جوال اوروبا دي كانت I just might فوق بي اسمها واحدة دين Iwasa was might into shahatta lazlatiak tistaw tmorru Monza kompletament ċejta

0: شانيل الهات وير الاوفسينار هنفكرك ده شيء واحدة في دي الكومبتيزيوني
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: ايوا سوا سمايت انتو شهات العزلة تياك تستو تمورو مونزا كومبليتامنت شين الكومبتيزيوني تريتورنا قادة وقت البي بريكفست تا جيمي تيرين وين كيف تسمع الكيوتو كول تنسيش تبعت مساج فو واتساب فو 99-000-897 بالكلمة مونزا ومبات تستنى اللي نجمبلو لك لورا وتويجب المستقسيت لنسأسو كوبك تكون ويهد في الفنال استانا قال دي الكومبتيزيوني فين اتن ربو تنين من الناس بيش يمروا يراو الجراند بري جوا مونزا كومبليتامنت شين عشان انكلوز وكل الفلايت والاكوموديشن ابارتي التريك تيكيت ودان بوسيبلي كلو غراسي على ويسر بيربيكين سولفدين انمد مالتا لو